لك ما تعيني هجأ أنك ما أتني هجأ وتقلاد شواري جاء أخص ليايني مرضى أنت في جنين ونستفنى كيت الريد من السواي كيف ضراتني مياه مرضنا